0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: طيب، هنا سؤال: ما رأيكم فيما إذا حصل القرار مما يستجذب الاختلاس للأموال من قبل الحكام، وهذا لا يمكن أن يعني يناصحهم أحد إلا عن طريق التشهير؟ في هذا الزمان لا يتوصل أحد من الرعية لنصح الأئمة إلا بطريقة التشهير.
1: إيش قال في الاختلاس في الأول؟
0: الاختلاس الآن القرار، القرارات الدولة، قرار في برنامج كذا، برنامج كذا، هذا يؤدي إلى كثرة الاختلاسات من قبل المسؤولين، يأخذون لمصالحهم الفردية، يأخذون من هنا أموال هكذا.
1: ممكن
0: نقرأ الأسئلة؟
1: سؤال بلغات القوم.
0: طيب، ini ada pertanyaan. Apabila ada kebijakan pemerintah yang rawan terjadinya korupsi, bagaimana sikap yang benar dalam menyikapinya? Muncul pemahaman kalau tidak viral di medsos tidak akan ditangani oleh pemerintah. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
1: Al-jawab barakallahu fikum. Anna hadha fi haqiqat al-amr halun aqli fi aqli hadha as-sa'il. وأما الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى أمر عند نصح الحكام أن نذهب إليهم. وأذكر لكم آية وحديثا. الآية التي أريد أذكرها هي قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فأمر الله نبيين كريمين بالذهاب إلى ولي الأمر لنصحه، وأمرهما أن يلين القول. وأما الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فهذا الحديث ينهاك أن تنصح ولي الأمر علانية، والحكمة في ذلك واضحة. وأن ولي الأمر إذا نصح علانية ركبه العناد، لأنه يعتبر هذا فضيحة ليس نصيحة. أنت لا تقبل أن تنصح أمام الناس، ستقول لمن نصحك: لماذا لم تأخذ بيدي فيما بيني وبينك وانصحني؟ فهذا التشهير في حقيقة الأمر لا يعالجه، يبقى الأمر هو بل يزيد، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق.
0: Ini jawaban beliau. Sebenarnya dalam pertanyaan itu seringkali disampaikan oleh orang yang dalam hatinya ada hasadnya kepada pemerintah. Ya. Di dalam dalil yang banyak disebutkan perintah ketika ingin menasihati seorang untuk menemui. Ini ada dalam dalil. Anda akan sebutkan satu ayat dan satu hadis. Ayat yang disebutkan adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke Fir'aun. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Wahai Musa dan Harun, pergi nasihati Fir'aun dan katakan dengan ucapan yang lembut, siapa tahu mereka akan menerima dan memperbaiki diri. Maka Allah perintahkan dua nabi ini untuk pergi menemui orang yang memang harus dinasihati dengan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi ala niyatan, walakin liya'khudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi 'alayhi lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin menasihati para pemimpin hendaklah dia ambil tangannya, diajak menyepi, disampaikan. Kalau diterima alhamdulillah itu adalah cita-citanya, tapi kalau tidak maka dia telah menggugurkan tanggung jawabnya. Dan memang hikmahnya jelas sekali. Orang yang di ingatkan dengan cara diviralkan, dia akan yakin itu bukan nasihat, tetapi itu adalah sebuah pelecehan. Maka dia pasti akan berusaha membela diri. Kita sendiri tidak akan terima kalau seandainya ada orang menasihati di depan umum bagaimana dengan mereka, dan hakikatnya ini tidak menyelesaikan masalah. Baik, هنا سؤال ما الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد المسلمين؟
1: تفهم سؤال؟
0: والله ما أدري. يعني هو كثرة الأسئلة في هذا المعنى، البلاد هنا بلاد إسلام. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan negara Islam dan negaranya orang-orang Islam?
1: Al-jawab barakallahu fikum annahu anna hadha as-sa'il 'alahu yaqsid lana su'al fi haqqi amrihi ghayr murakkab tarkiban sahihan la yaqsid dar al-kufr dar al-islam. Bi ikhtisar, biladukum hadha baladun muslimun alhamdulillah. Biladukum bilad Indonesia baladun muslim. والذي يقول إن البلاد التي يحكم فيها بغير القرآن والسنة لا تكون بلادا مسلمة مخطئ، لأن أول مخطئ من جهتين. الأول أن البلد المسلم لا يقال له بلد مسلم أو كافر بالنظر إلى أحكامه، لا، لكن ينظر إلى عامة الناس، فإذا كان أكثر الناس مسلمين فهو بلد مسلم، وإذا كان عامة الناس غير مسلم فهو بلد كافر. ألا ترون بأن النجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا ثم أسلم، فهل تحولت بلاد الحبشة؟ هل قيل بلاد الحبشة إنها بلد مسلم بسبب أن حاكمها أسلم؟ الجواب لا. إذن فكون البلد مسلما لا علاقة له بالحاكم، إنما هذا يرجع إلى عامة الناس. بهذا الدليل الذي سبق ذكره، فالحبشة ما سميت بلاد مسلمة بمجرد أن أسلم حاكمها، إما العبرة بعموم الناس. وهكذا هذا الجواب الأول العام. الجواب الخاص أن يقال أنا أسألكم سؤالاً، كنت في المطار في بلادكم هنا وأنا أمشي فسمعت الأذان في المطار، فقال لي رجل يقولون إن بلاد إندونيسيا غير مسلمة، انظر اسمع الأذان. قلت نعم، وليس فقط الأذان، إن البلاد التي تكرس كلمة لا إله إلا الله تعلمها في المدارس والمعاهد والجامعات، إن الدولة التي تعلم بعض أخلاق الإسلام كثرت أو قلت، إن الدولة التي تنظم الحج، إن الدولة التي تجمع الناس في رمضان على صيام موحد، إن الدولة التي تنظم الأئمة والمؤذنين يرفعون كلمة التوحيد على المنارات، والدولة التي تنظم ما يسمى بالأحوال الشخصية، الزواج وطلاق، كثير من أحكامها مأخوذة من الإسلام. فلا شك أن هذه أحكام إسلامية. نعم صحيح أن كثير من الدول المسلمة أكثر أحكامها مخالف للشريعة، نحن لا نختلف في هذا، لكن لا نقول إنها دول كافرة، هي دول مسلمة، لأنه لا دليل على ما يدعون بالتفصيل السابق.
0: نعم. Baik, ini jawaban beliau. Beliau mengatakan sebenarnya pertanyaan tadi saya ingin luruskan. Secara ringkas, negara kita ini adalah negara Islam. Kalau ada yang mengatakan negara kita bukan negara Islam karena undang-undangnya bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita katakan itu salah dari dua sisi. Yang pertama, negara Islam tidak dilihat dari pemimpinnya, tapi dilihat dari mayoritas penduduknya. Di antara dalilnya adalah negeri Habasyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah negeri Nasrani. Pemimpin dan rajanya masuk Islam. apakah serta-merta negeri Habasyah berubah menjadi negeri Islam? Tidak. Akan tetapi dihukumi dengan mayoritas penduduknya. Ini adalah jawaban yang global. Sekarang jawaban yang lebih detail. Ana akan tanya kepada antum. Kira-kira gimana kesimpulannya? Ana kemarin di bandara. Kemudian ana dengar azan. Ketika mendengar azan, tiba-tiba ada orang bilang, ini negara Islam atau bukan? Negara yang azannya di mana-mana. Negara yang membiarkan ada pengajaran tauhid la ilaha illallah di sekolah-sekolahnya, di pesantren-pesantrennya, bahkan di kampus-kampusnya. Negara yang melandaskan akhlak Islam, meskipun ada yang banyak dan ada yang kurang. Negara yang mengurus aturan haji, Ramadan bersama, kemudian ada imam-imam yang diperhatikan, ada muadzin-muadzin, suara syiar azan dan tauhid berada di menara-menara kaum muslimin. Bahkan pernikahan, perceraian diatur dengan syariat Islam. Bukankah ini semua adalah syariat yang ada dalam Islam dan dipraktekkan? Betul, kita katakan bahwa kebanyakan penguasa memiliki kesalahan, kekurangan yang banyak. Kita tidak berbeda dalam hal ini. Akan tetapi kita tidak mengkafirkan mereka. Hanya karena ada kekurangan yang ada dalam hal itu. Wallahu a'lam. Soalnya banyak banget ya. Baik. Baik, huna as'ila. Kenapa man yakut? Sejuzu mahrabat waliya zalim min adillah. Inna anna Muawiyah yuharibuna aliyya zalim. Ini ada pertanyaan. Katanya boleh memerangi penguasa yang zalim. Dalilnya apa? Muawiyah memerangi Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
1: Lama yaqul inna Muawiyah haraba Aliyan radhiyallahu anhuma. Man adh-dhalim wa man al-mazlum? Awal an iqtada bi Muawiyah radhiyallahu anhu. Limadha lam yaqtadi bi Ali radhiyallahu anhu? كأنه يقول إن علي كان ظالما فحاربه معاوية. هذا غريب. هل كان علي ظالما رضي الله عنه؟ ثم لماذا تترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى فعل فلان وفلان؟ انتبهوا لهذا. أنا ذكرت لكم الحديث السابق، خيروا أئمتكم لآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ستكون أثرة. مش معنى أثرة؟ سيكون حكام لا يؤدون الحقوق إلى شعوبهم. هذه الأثرة يأخذونها، هذه الأموال يأخذون لأنفسهم ولأهلهم، يمنعون شعبهم من حقوقهم المادية صح التعبير. مع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوا ببيعة الأول فالأول، أي أوفوا بالبيعة، لا تخرجوا عن هذه البيعة، لا تنقضوها بالحرب حتى لو فعلوا هذا، حفاظا على المصلحة العامة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا تذهب إلى فعل معاوية رضي الله عنه ومعاوية يقول والله ما قاتلت عليا من أجل الخلافة، ولكنني قاتلته لأن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بعض الرجال الذين معه في الجيش. إذا معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يقاتل أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ويبدأ بهم، وأما علي رضي الله عنه فكان مصيبا في سياسته، قال أنا إذا بدأت الآن أقاتل الذين قتلوا عثمان فسينتشر الدم، مع أنهم غير معروفين بأعيانهم، غير معروفين، فكيف أفعل؟ فعلي رضي الله عنه أراد أن يؤجل هذا الفعل حتى يتمكن منهم ويحقن الدماء، هذا الذي كان. فمعاوية ما قتل عليا من أجل الخلافة، قاتل عليا لأن بعض الناس بثوا هذه الفتنة في المسلمين فحصلت الحرب، وتلك الحرب يسميها العلماء كابن تيمية رحمه الله يسميها فتنة أو يسميها جهادا، وأنت الآن تسميها جهادا. إذن هذا الذي ينبغي أن يعرف.
0: Baik, pertanyaan orang tadi di kertas ini ingin membolehkan atau menukil orang yang membolehkan memerangi penguasa yang zalim dengan dalil Muawiyah memerangi Ali. Seolah-olah penanya ini membenarkan posisi Muawiyah dan dia berkubu pada Muawiyah karena memerangi Ali radhiyallahu an. Memang pada kisah itu apakah Ali termasuk yang zalim? Kemudian Muawiyah termasuk yang mazlum atau dizalimi? Saya bertanya, kenapa antum lebih membela Muawiyah tetapi tidak berada pada kubu Ali radhiyallahu an? Ya. Kemudian kenapa antum meninggalkan hadis yang jelas benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum karena perbuatan sebagian orang seperti Muawiyah dalam kisah ini? Dalam hadis tadi kita sudah sebutkan khiyaru a'immatikum, imam kalian yang paling baik adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Kenapa kok kalian justru meninggalkan hadis itu dan berdalil dengan perbuatan Muawiyah? Ada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan satakunu atharatan. Nanti akan ada atharah. Atharah artinya adalah para penguasa yang tidak menunaikan hak rakyat. Mereka akan mengambil untuk kepentingan mereka, kalau seandainya dengan bahasa kita, untuk kepentingan pribadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan fu bi bai'atil awwali fal awwal, tetap tunaikan bai'at ketaatan kalian kepada para penguasa urut yang dulu dan seterusnya untuk menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin. Kejadian Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an ini bukan pergolakan untuk memberontak. Muawiyah bukan ingin mencari tampuk kekuasaan dan khilafah. Beliau hanya ingin membalas dendam para pembunuh Uthman yang mereka bersembunyi di balik pasukan Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an, beliau sebagai seorang pemerintah, beliau juga tidak ingin memerangi. Akan tetapi untuk kebijakan beliau, kita ingin mentertibkan negeri semuanya. Tidak kita kejar siapa pembunuh Uthman dulu, sehingga nanti akan terjadi pertumpahan darah yang semakin banyak. Sehingga Ali radhiyallahu an berusaha untuk memberikan teguran kepada Muawiyah. Kejadian itu dijadikan atau disebutkan oleh para ulama sebagai sebuah fitnah dan ujian untuk kaum muslimin. Ketika terjadi perpecahan di tengah para sahabat, maka seorang berlindung kepada Allah dari fitnah itu. Bukan justru dijadikan alasan untuk kepentingan pribadi yang membolehkan pemberontakan. Sebentar. هنا سؤال هل يجوز لنا أن نلعن أهل البدع أو المبتدعة؟ Ini ada pertanyaan, boleh atau tidak kita melaknat ahlu bid'ah atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan?
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء أن يحفظ لسانه من اللعن. والسؤال غير واضح، لماذا؟ لأن ليس هل المقصود بلعن أهل البدع بأعيانهم بأسمائهم؟ هذا ننصحه أن لا يفعل، أن لا يلعن بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. لكن هل يجوز له أن يلعن المبتدعة؟ فلا بأس، ألا لعنت الله على الظالمين كما جاء في نصوص القرآن والسنة. يلعن بالعموم ولا يلعن بالخصوص حتى يحفظ لسانه.
0: Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishal badhi. Tidak pantas seorang mukmin gampang melaknat, gampang menuduh, kemudian berkata-kata yang kotor dan jelek. Maka seorang muslim berusaha untuk menjaga kata-katanya agar selalu sopan. Dan soal ini juga kurang jelas. Apa maksudnya melaknat para pelaku kebid'ahan. Apakah maksudnya personal mereka? Kalau personal tidak boleh. Tidak boleh. Akan tetapi jika seandainya secara umum, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang melakukan kebid'ahan secara umum, maka ini seperti dalam Al-Quran, ala la'natullahi ala dhalimin. Ya. Akan tetapi yang jelas, ketahuilah bahwa la'nat Allah semoga terkena dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lam bissawab.

0: هنا يقول: سبق أن ألقيتم أن الشرك لا يجتمع مع الأمن، وما هو الذي حصل ببلاد إخواننا في فلسطين والسودان الذي رأينا زعزعة الأمن؟ هل نقص فيهم شيء من الإيمان؟ ini ada pertanyaan tadi disampaikan, kesyirikan tidak akan bersatu dengan rasa aman. Yang ingin ditanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di negara saudara kita seperti Palestina, Sudan, yang kamu lihat keamanan mereka terganggu untuk saat ini?
1: الذي حصل في فلسطين مثلا وغير من البلاد، هذه بلاد مستعمرة من قبل اليهود أخزاهم الله، فلا يتكلم عن الأمن هناك، لأن أصلا هم في حرب، أصلا هم في حرب. لكن أنا أعمم الكلام وأسألكم: المسلمون اليوم أكثرهم موحدون أو أكثرهم مشركون؟ بمعنى الشرك في بلاد الإسلام موجود وغير موجود، سواء كان في فلسطين وغيرها؟ هذا سؤالي لكم.
0: Ya, yang terjadi di negara Palestina bukan ada aman atau tidak. Hakikatnya di Palestina itu terjajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah menghinakan mereka. Jadi kita nggak berbicara bagaimana keamanan mereka hilang, karena memang sebenarnya mereka dalam keadaan terjajah, dalam kondisi perang. Tapi sekarang ana ingin bertanya secara umum kepada antum semua. Yang sekarang terjadi, yang lebih banyak orang yang betul-betul merealisasikan tauhid atau orang yang masih ada kesyirikannya? Jawabannya apa? Mana yang mayoritas? Orang yang merealisasikan tauhid atau orang yang masih banyak kesyirikannya? Apa jawabannya?
1: Ada jawab.
0: Jawabannya apa? Aku lulus syirik.
1: Nah,
0: yujad fi syirik.
1: Nah, wa ahsantum fil jawab. كثير من مظاهر الشرك تعيش في بلاد المسلمين. أما ترون الأضرحة في بلاد المسلمين؟ أضرحة جمع ضريح، يبنى للميت قبة وتزار ويطلب منها، وتأتي المرأة وتقول: إنني عاقر لا ألد، فأعطني ولي صالح. ويأتي الولد طالب، الطالب في المدرسة قبل الاختبار الكبير، ويطلب من الميت أن ينجحه في الاختبار. هذا موجود بلاد المسلمين. ويعلق الرجل شيئا في متجره، صورة سنبلة أو صورة يد هكذا، يقول: حتى تدفع عني العين. هذه موجودة في بلاد المسلمين. سمعت رجلا ينتسب إلى العلوم الدينية وهو مسؤول كبير في إحدى البلاد، يقول: إن الأضرحة لا نستغني عنها.

0: هنا السؤال مماثل أو مشابه، لماذا وقعت الحروب في بعض الدول العربية في سوريا، العراق، اليمن، فلسطين؟ لما وقعت هذه الأشياء؟ ثم السؤال الثاني، هل يجوز مقاتلة ولاة أمر إذا كانوا من الشيعة؟ ثم هل الذي وقع من هذه الحروب في هذه الدول ابتلاء أو عذاب؟ Ini ada pertanyaan. Kami lihat beberapa negara Timur Tengah seperti Suria, Irak, Yaman, Palestina ditimpa rasa tidak aman, peperangan. Mengapa ini terjadi? Kemudian boleh atau tidak memerangi pemimpin Syiah? Misal di Suria. Kemudian pertanyaan ketiga, ini sebenarnya azab atau ujian?
1: هذا سؤال واسع وأنا الحقيقة ما لست مستعدا للجواب عنه لأنه يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن أختصر لكم الجواب. ظلم المسلمون أنفسهم بكثرة المعاصي

0: وعلى رأسها الشرك وكبائر الذنوب والسرقات فيما بينهم والزنا والفواحش، فعاقبهم الله تعالى بهذه الحروب. قال الله تعالى: وما ظلمهم الله لكن أنفسهم يظلمون. هذا باختصار الذي حصل في بلاد المسلمين من هذه الحروب، سببه الذنوب. وأما هل يجوز مقاتلة ولي الأمر إذا كان شيعيا؟ إن شاء الله لما تكون أنت ولي الأمر وفي يدك الجيش نجيبك إن شاء الله.
1: طيب، ini pertanyaan yang terlalu luas. Kalau Anda jawab, ini butuh satu pengajian tersendiri. Maka Anda akan jawab dengan super singkat. Intinya, orang-orang Muslim banyak menzalimi diri mereka sendiri. Banyak kemaksiatan, banyak dosa, terutama kesyirikan, zina, kemudian pencurian, bahkan tindakan kekejian. Terjadi di mana-mana. Allah menyatakan, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Adapun pertanyaan kedua, boleh atau tidak kita kudeta kepada pemimpin kalau Syiah seperti di Syria? Jawaban beliau, kalau kamu sudah menjadi panglima perang yang akan kudeta, insya Allah anak kasih jawaban. انتهت الأسئلة فلله الحمد.
0: انتهت الأسئلة. هذا، ونحمد الله عز وجل على هذا اللقاء. أسأل الله تعالى بركته وأن ينفعنا وإياكم به، أن يجعل اجتماعنا دائما على موائد القرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى داعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسأله تعالى أن يؤمن بلاد المسلمين وبلادكم بلاد أندونيسيا، وأن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين على شريعة رب العالمين، على التوحيد والخلق المتين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ منوتوب dengan doa yang tadi sudah kita dengar, kemudian beliau mengatakan, kita bersyukur kepada Allah atas terselenggaranya kajian ini. Kita berharap ada keberkahan, ada manfaat untuk kita dan antum semua, dan semoga pertemuan kita selalu diberikan cahaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian aku berdoa juga agar Allah Azza wa Jal memberikan rasa aman untuk seluruh negara kaum muslimin dan khususnya negara ini. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah berada dalam syariat Rabbil Alamin dengan tauhidnya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang terbaik untuk kita semua.
2: Jazakumullah khair. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan pada

أنذارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من
2: مغربها. Tanpa pernah berbuat maksiat, manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat, kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan?
3: Sanes ciri santri.
2: Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: وعلى آل محمد
0: إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل
1: محمد
0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة
0: والصلاة التامة والصلاة القائمة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: الذي وعدته
0: وابعثه
2: بالله من الشيطان
0: الرجيم الذي وعدته
2: الرحمن الرحيم.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا

ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا

ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaihi.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهاية السنة.
3: Menebar cahaya sunnah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Pada hari itu, yauma la yanfa'u.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا مطيرة سلف مطيرة سلف.
1: Hidup dan rusaknya hati. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hati dapat rusak terkoyak sebab dua hal, karena lalai dan dosa. Dan hati dapat hidup karena dua hal pula, sebab istighfar dan zikir.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: مُتِيَرَ سَلَف مُتِيَرَ سَلَف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوف

اشربوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفردهم

0: أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
3: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang.
3: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

0: المجرمون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.